كم تان هيك ناوي عزيز شاروخ نوسر شاعر هنرمندي ناوداري شاري مهابادي رجلاتي كردستان تان نبيست بيت عزيز شاروخ يكك لا دنگا ديارو قلم رنگين كاني ناو هنر ودبياتي كردي شاروخ خاوني چندين برهمي رسنو هنداو وغوراني فولكلوري نتوئيه كالا ناو خلق دا ناو بانگكي زوري هي شاروخ نزيكي چل البومي هي و چندين تكستو آوازي بو غوراني كاني خويو هنرمنداني ديكا اما ذكرتوها

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزش اشدا توشياني راسيت

0: Ben baş patamaşvan Heja Burumet, hem bu erene bu peşkeşkirna bültene ki berfirehi yan uçayan. Bülten ama ben sarın çengirik, despetik. Şehirmende Sarokomariya Suriye Mazlum Abdi. Reza Civinek be reveberiye herima Kobane u malbaten şehidan u partiyen siyasira pekani. U reuşa davye ya Kobane u herimi be gişti goto beşkir. Fermandariya evlekariya hundurin a parezga Halebe ragahant van le pirsinek derbare des şankirna şertu mercen agreku le girtigeha Kobane rudaya des bekriye.
1: هذا نظام إذا تبكم يا زوان نقل بكم مدرسة أكيد يا أما يعني يا أما مهرن تربية أم بنرنج متطوع كي هب.
0: لبايتخت سوريا الشام وزارة بيروردهية حكومة فيغواز جبو خوان ناب زمان كردي حتى نهاد ده دبستان ده شانكرنا وبشاندان نرازبون لروزوه كروسان جيبر دام دكت وبشاندان Opşandanın hamalatiyan le dji bahabuna kelupel usotemiye dome. Qeyrana kembuna nanji le bajare haseke u gundawaren we berdamdike. Hun fırnanji deriyen xwa be tamami girtim.

0: çıtay gotun evinden baş pe emberin gelve çıtay gotun li bajer. Hem malati narazi buna vandı çağısı edeye angu çe penga ve ke praktik dikare bir avetin bu çara serkin avı yapırsa gerim ki.
1: Ayub Everbaş, şu an derbari Roşa Aburi, eğer en baş ve keşir ve bütün derbari ev aluziyen gorasti halkın Rojava'yı Kurdistan üsteran seri Suriye tiye brasti Roşa Aburi naha halkın Rojava dibijin edi emnama duerin nave veji bejin edi emnama karın bejin Aburi. Dibijin jber demagu em bahsa ve yekedikin edi hemu hesteme eşeme jiyana ve ta'l yagu em rojana jiyan dikin te berçavi men lawma dibijin ya heri çareser ya heri baş gu em bes bahsa halin eşe bikin jibo xota gu em bikar bin ve rawşa grani gu bser medhatiye em te de jiyan bikin prosti yani naha beriya çend rojabu حكو ام كارمجن بريا بالكينيزي بيسترو جام بحكومه سوريا وبتايبت بشي بربرس درباري نان خانيان اوان بريا ركستندبو غوتبو بتايبت بشتي غو مازوتا ا خدمه كوزاريه لسر باريسغا حسكي جهات راكرن اوان بريا ستندو غوتنكو ديرك حرب طي كانون دي بتشار حزارو بينسد لري سوري بي فروتن وشخوا هجمارا نانين دنافا ويدا چي كيم كرن برين نهنان بون ادي كرن حشتنان وقوتن وبنرخي تشار حزارو بينسد لري سوري بي فروتن لي ايروش براسيل بارزغا حسكي هر امبيجن ربطيه كنان بي ده حزار لري سوري تي فروتن اف جوريك دن جي جنان هي جيرت بجن ناني سياحي شخوا اوايا شش ناني بچوك تيدنة يعني جوان ناني اي فرنيان بچوك ترى دامان دمين او بچكي بشير تي چكرن جبر نهر كسكار شير بخو لوما او نهر نان خانجي في جوري نان جي چيد كتاني شش نان نافا ويرب تيدية بحشت حزار لري سوري دفروشة دي دماغو غيرك بوكو نرخيوينا 4000 ليري سوري بايا اوايا هاجر ام بحثا ناني تنك بكن لي اما ناني قال ناني ام بيجن يي ايغو نان خانين طاغان وقو بزماني جفاك هاجر ام بيجن اوايا نرخ دماغو سو 80 بو 12000 ليري سوري نرخيوي كرن هر نانك نزي 3500 تا 4000 ليره سوري ايروج حيف ده 1500 هر لترك مازوت واتقو هر نانك ببا ب 7000 ليره سوري هفي كايا جي براستي هشتي جو لاتي بس بكربن وناني اي جو بتاشتي اخر دخارن يعني ناني قالند وها خلكن روج افا جيرت بيجن او جي ايدي روج بروش تي بويكوت كرن ونما توكاسكاري ويناني بكره تبي جو يعني لسرسري دنياي تي ناس كرن غيرك حكومه بشتغريا نان بشتغريا سوتمانيه بشتغريا الكتريكي بشتغريا افي جبو ولا تيان خو بقرا جبر افايا باري حكومتان افايا وكاد بيجنج اركي حكومتان جوفان خزمتان جولاتيان خو بيشكيش بكالي مخابن يا ما اف خزمتايا ببران بركي جلكي جران دامان زميدة ببجودتك جلكي قل سكيم جيش بو ولاتيان تي جريدان لهالية كي دنجي براستي بشتي قوسو تماني بهابو ونرخي وينا جهاش تا هر لترك بحيف ده حزار وبينسد لري سوري ادي بريارك دندركت او بريارا هانجي جمركا يا تشونو هاتني جبر نرخي مازوتي سري صديب بيستو بينج هاتا زيدة كرن يعني سر صدي بيستو بين جهات السر كريا تشونو هاتنين ها زما جو اس بازرغانك بم وبخازم مثلا هكر ام بيجن زعتر بحلاو بفيكي بشينكايب جحلب بو باجاري حسك بينم او كريا تشونو هاتنا وان شاحينيان وان تريلايان جسر الصدي بيستو بين جهات زيد يكرن واتوي نرخي ام بيجن وان الا فانجي جسر الصدي بين جي بهاب بجبر سري صدي 25 كريا تشونو هاتني دي 25 جي جمافي امبيجن بازرغاني اي قشتي وبازرغاني اي وكان بيجن خدي دكانانه اف جي وي بيسر واتا روج بروج جبر بهابونا نرخي سو 8 هر تشت لفيدكي دب زيدي باري ولاتيان وزيدي اسطا جيانا وانغو كاربن خبي بقدينن براستي الوزي زيد تر دبن لو ما ولاتيان روجافاي كردستان يم كارن بيجن روجانا او خبي شاندانا الدار دخن بانك دكن دبيجن جو غركا نرخ جوها بيتر دا كفنيان بلان بيدانين بكا جلو اف ام بيجن بوهاي غوتي دانين وي ولاتي كاربن لفيدكي لغور بيرين غون

0: في العراق وسيعملون في بلدهم. ألمانيا لم تترك أي أثر سلبي في العراق.
1: ألمانيا بتأوايكي بشتا عراقي برندا جديروكي وحتانها هر ألمانيا لقال عراقي بو ببرامبر ألمانيا لقال عراقي بو تكلية مو وألمانيا إيه قلكي باشا يما أمشانازن قو أم سود جي تجربة ألمانيا بقرم ام دبیژن ام پیشوازی اوانه د کین لولات وای د یمین عراقی نه ام جی د خوازن گاوا د یمین با ویژن ل عراقی یما ام مینا کما هي ام دبیژن شف بری روجه درت کوي همو کمپانیین کو نه المانی جی بن د کارن برنګه کی بلدانها مرحب بيها في بلدها برنگه كي دادمان بمينن لعراقي وكاري خوابكن سباسيا وديكم
2: Personen in Gefängnissen zunächst in Syrien und jetzt im Irak die Regierung mit diesen Männern zu tun, nimmt sie sie zurück oder nicht?

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسن

0: صدره
1: واتساب هاركا
2: رنگ بروا بروا تاني بريطانيا باري عوالا كدي ليرة لويتسوا
0: بس مقصد استو باري تيدا كان لو تفتو شي خلو غلاتي مناجو
3: لو بوبجي لو همشتيا
0: بارك دو شركة امريكا دا تسيا مقصد او شركة امريكا كوريا او انا دا تسيا لو دروس كرا
1: استو لو باس يعني كروت يعني فنانت خلقي ولاتاني ديكش ليرش تكرن
2: اه بقلاد شي عارف هم تيدك
1: لي اواني زورن
2: اه زورن
1: كردك زورة ترى يا بنغلاديش
2: كردك والله بيتام بيتام زور بيتام بو بيتام بو قارة زواني بو في رود
4: همو ام پاراني لتحدي و پشبخي كان داكو اكريتوا نيوي زياتري ارواد بو پلاتفورما كاني تيك توك و يلا لودو و كمپانيا كاني ديكا وشي امينه توا اچه تغيرفاني خاواني اكاونتي براوا ويزدو جار ام اكاونتانا كسي تايبتيان لپشتو بو سپیکر نوي پار بكاره هنرين اما ابزانم لروي ياسايي و اتوانين چيبكين كاتيك پلاتفورميك جياني من دالاكان مانا خاتمه ترسيوا
5: بشكلم اكاونتانا اكاونتي ديروي ولاتم او پارانيك لرقي ام دياريانا وكا ادري قلو دلو شيرو قطارو امشتانا أروابو أكاونت كاني دروي ولات. أو أنا دسمة بي أجت.
6: أكريت أجر بدوزرين وك خاونا راس تقينا كان يانشيا أمر بالقبض يان بودر أكري. أبي لو كليرة لناو سنودي هرمي كردستان وعراق بشوازة كي قشتي أو برزانا أجر بينا وعراق يكسر أمر بالقبض كجيب جيك لي بحق يان أجيرين. أشكري لرجي إنتربول وهاولي قرتن يان بدري.
5: استل توركو ملايتي كان بتعبد لتيك توك لا يلا لودو لواني كاب. فزايك دروسة كابويك خلق بين لايف كان وتحدي اكتر بكن زور وشي نشياو اتواري نشياو حلصو كوتك بس بو راكيشاني سرنج اهل الرياسايه وتوين ريغري بكري لم لايفانا
6: طبعا ما ببي ما ديدو يا ساخرا خدغه كرني يا ساخرا بكاتناني امريكاني بيون دي كردن ريخرا تنانت سزاي بودان راو هج كسيك او شتانك شش مان بو 5 سال حكم ادري ياخذ غراميك ادري حتى 5 مليون اروا بلام بداخه وجاري وهي ريكاري بيويس لغل او كسانا نيجيريا تبر نقبس اما خاتوجين بالكونابي كسك بجلي كي نشياوي شوا دركوي لنا ودنيا السوشيال ميديا يعني تو توقعك ايما كيشا كمان بس لبار النردنانيا حتى اگر بجلي كي نشياو بيتسر سوشيال ميديا او معناها وي دابو نريتي كومال جاي كردواري هولي تيكداني بو اي واشي تجير ما دي دوي خراب بكار هناني قد غكرني خراب بكار هناني امريكاني بيوندي وكلي لي بيتشينو يا سايو لقلاب كلي بفي ما دي دولو يا سايا
5: ام بارانا وك باسن كر اكاونت كان بشكي على دروي ولاتي كاتي كسرك تحديا كابات او بارك روابو او لدروي ولات وزورنا بابتاني كبو شي وازا اروا بابتك باسكر دبل سر سبيكر نوي بارا
6: ايا
5: با ان قصد كان لسر معك ري بو سبيكر نوي بارا وروش ندروي بارا لهريمي كردستان وبو هندي ولاتي ديكا
6: اما هني رابورت مان هيا لامريكا بلاو كرايو بس ام سال نيا يشان سالك لمو بيشا داري خستبو كا 300 مليون دولار امريكي لرقي تيك توك و سبيك راو توا يعني اما شتيكا نك بس تايبة بهريمي كردستان لزوربي ولاتا كان اكري فتريك لجزائر كسيكا بو زور زور ناسرا و بو كايشي اوي بارس بي اكاتوا بو بربرسكان ياخد بو هني لبازرقانا كان كبشيوازي نشياو باريان دسكوي خوي بارس بي كرنو تيا كسكا بشيوازي كي نشياو لسرچاوي كي شرعي و باركي دس نكوتوا ايوي برگي كي شرعي بون بكا بسر او پار نشياوي كا دسي كوتوا بويا چي اكا اچي لرغي شير و لرغي براسي ام حديقي حيواناتي كهمانا لدنياي تيك توكا اچي لرغي اوانوا اينيري بو كسا تيك توك چيكا كسا تيك توك چيكا دوايا ام برا پاري نسبه کی حالا گریب و خویو باقی برکی اجرت او بو امکسا.
5: بالام نکته ای نسبه کی جیب و تیک توک. اوی که قازانجی سرکی تیاکا.
6: تیک توک.
5: تیک توک. اکانت که یه کمپانی سرکی خوان اکانت.
6: پلتفرمی تیک توک و او کسشی که پارکی بونی روا اتفاق لبین یعنی اکری کرجی کی صدی پارکش بو او کسبی که پارکی بونی روا بالام بام رجی پارک ابنا دروی ولاد کبر یعنی دروی ولاد زیاتر اتوانن برگی کی شرعی بونی بسراب کن. طبعا مش قدغه کرا و ام پروسه بس بشرتی کشف بکره به پی یاسای قدغه کردنی سپیکر نوی پارا و پارا دار کردنی چیرور اگر کسی یعنی اگر حتی تیک توک چی بی هستی به انجام دانی سپیکر نوی پارا اما لحکمی خراب بکرهنانی امریکانی پیوندی و لیاسای سزادانی تداری اچه تناو یاسای قدغه کردنی

0: خواهی گوره سیکه لشی ساقی پیاوی باری پیاوی بمنالی پیاوی شنی پیاوی جاری وای
1: بابا
0: وانیا؟
1: قلش کاتو بلی نعمتکانی خواه گیتوا یعنی آها برم زردخنه تا سر رخصار و سر لیو علی خواه سواز با تو برم منک اوشتو پیا بخشیوام
0: بابا والای چ کاته تو
1: اوه سر بود روز بوا
0: بتاکی
1: بوا والای والای الحمدلله وانا بس
0: والای
1: بدل
0: والله كاتي من هسي بيغم زادم كسيكي من شتيك كسيكي خوارت من نيتي
1: بله
0: يعني من سا خاوني خانم او نيتي من خاوني مالونا او نيتي من خاوني لشكي صاغر
1: او
0: بس او نيتي يعني خوش هست لو كاتاتو حسب سباس بزاري خواكي كخوا ام فضيبه تو يابا هني كسي ترينا ياو
1: باش اما هاري بي سباس خواب كين لبرامبر اوشتاني كخواكي بخشيبين يعني هندي جار بيوس سباس خواش بكين كاندي شتيا خواكينا بخشيبين
0: بتاكي رازق يا وشي تجاري وبعض الشك حسكي لي محرومي كخواي وربينا بخشي بلام خيري جابوت
1: يعني لبدل سباسي خواتي
0: بتاكي بالي بالي ابيت وسباسكي كتو وكو او نبو يا او شتوكا نبو ف اگر بيري بي لين لكاتي كباسي قارونا كان كاس خاوري ومسرات وسامانا بو
1: بالي
0: كمو دايدا مساكر دو باي باراتو دولان انا بيشا دولان دو اي كوبو لخوي باي بو كاو هم سروت اي من ما فضل علمي خمرهم بياكل ابو خلكان كان بيني بو سروت سام انا اقربنا بازاره يعني خوزق اي مجوك او هو حبوب هنا
1: باشا
0: هاي خاوني بلا امك دو اي خوي غير بردي بناخي عرزه انجا باش ما بوتي بس نبو يم ابو ابو نو اسا يمشي بالبناخي عرزه

0: الشيخ الله خويا هذا رسخوا على الله الكريم إنسان أبيض رادي بابا الشيك وخاده
1: بش بخواب بس
0: بش بخواب بس نو بعبدو با بشر
1: بو أوها بيت بازار وكسي قبيني بان منخوان في داوسي تايبتا بلي خويا سباس بوتو كمان سلامتا أنا
0: خواب
1: بس خويا وشتانو بسلاتوا
0: والله أنا خواب بس والله بس هم كشتا جولنا وشتانو
1: يعني جاروا أشي سداني كي نخوش يقلقي
0: مالي
1: يعني علي خويا صفاز بوتو كمان نخوش
0: كمان نخوش شكراني خويا بي
1: خويا
0: مالي عمان
1: كسك بني للزندانة علي صفاز بو خويا كمان للزندانة
0: للزندانة مالي بخويا
1: بس رفيقي من تو هي للزندانة
0: أنا والله هيا ريشي تاسبي بو نو
1: كاين أنا والله انت مش نعمتنا
0: ما نعمتك الخواب بزاف
1: يما اخواني امتي زوري بس ترى بارانين بلا ديري لينا كاين وزوج
0: امن بالفعل
1: امن ارامي كهي
0: الخواب بزاف والله نعمت الخواب الحمد لله
1: يا أخوة هل أهوا قيتو خوص جوان بي
0: يا أخوة أيوة شلبي أمزرز من سر كتوب
1: قد طبعا سجل لك زوز زوز أنا بخم زور حزم نتشاك كتوب عن طولة شلي كوديش لبرك يعني
0: والله الحمد سجل كردي ميا زعتن بتشوغ ميا شر أو سارخاني ميا
1: زعتن شلي كردي لبرك يعني
0: لا والله زعتن من لبرك شوك حلا ما مرسائية و حلا ما مرسائية حلا ما بما بمن أصبات جلي كردي
1: ما شاء الله ما مرسائي شيد
0: ما والله ما مرسائي بزايد
1: مصاي سرتاي ما شاء الله
0: تقاوت
1: ابي شن خنكار تو بيت غانبي
0: اخ واو زول توك من تقريبا ششاو ما كتب من كدو ذكركو لا سليماني ولا هوليه
1: ما شاء الله
0: اي والله
1: هسه خانه نشيني
0: هسه خانه نشيني
1: هسه الدنيا ملويكا زور ما مصا وزور استاذ وزور خنكار علي هو ما مصاكي يما
0: اخ واو ما مصاكي سرتاي وعدينم انو عدين مسرش سبيا
1: ايه
0: علي اي ما مستصوني انا تو شيء حيث ما مستمني ريش سر ريش يسفي
1: ما شاء الله
0: شو كمل لحف لحفتها وتا عندهما
1: ما شاء الله
0: لحفتها وتا عندهما وتخيل من فنجاو بيان فنجاو شنو صار
1: فنجاو اول نصار
0: اي والله
1: دمك تخاوت بوي
0: ده
1: سالة تخرج. ده سالة. تمام مستعسرة هاي لاي خنكار ولاي هم كسر خوشة يسترى.
0: بالفعل
1: باي. يترى ها.
0: خاصة ما مستعي كاتي يوم من وقت استاب. خوشة يسترى ما.
1: بس جاران وكوبا وقاب ما مستعي سرة هاي. يعني طلبيان زهتر خوشة يس وخنكار كان زهتر أدبيان
0: هم بنا ما مستعي. رجال ما مستعي.
1: رجال
0: ما مستعي. والله شو تربي وهاي. ما مساكي برابر يجيك اخو فانت مال فايو
1: عرب
0: الرجل الاقري
1: بخوا بير ما مساك استرت هاي ما بيبنى حوك ولا نوجي ورا مالك
0: بس في الباب
1: يعني شرم ما نكلت
0: خذ بان مش خم ببير مديك اهوا طلبه بوين نفس القران كما مساك كنت هاي خم انا شاك لما قلنا ما مساك
1: هو لما بو رزو حرمته جوانا بتايبتي من علم هموما قرزاري ما مساني او ما هموما مساك عن ما لزانكو ولا لا بيمان قال امادي لسرتاي بس بس بس طيب بدي سرتاي تعبت بو هزار ياد غاري يادي بخير بس از ناو چی بو ماما سارا زاي خورشويز شكل ماما صديري نو كون كان ما شاء الله الله لحفتا كان وتعين بو مو و دنيام لويكا صدان خن كان
0: شانزي سي الصبح حفتا لك يعطي ازار اما امر اداري ما دشو لاولين
1: ما شاء الله.

0: من قناعتي بيا او تخواز ابو ايما كلش ما صار
1: والله واه
0: كواتي ما بشو رش سباس اخواب كاين بتعقيم سباس اخواب
1: كم عشان سباس كبي خوا من ليات كدوا
0: والله بتاكيد يا هيك ابي بس حبيبي بارو كولو سود ساماني خوي خوي قولي لي بيد شيتوا ودلنيا بخوي قولا بس صبر وتحمل لا تروج قبل لي بسنه توا انجاب زان شي غلطي كي كدوا من خوم جاري وهاب خوي قولا بس قيام ايش ما بس عم باشوا حس سباس كدوا جاري واش بس عم خراب بوجهم بخوا ناشكلين كل سباس خوام كدوا خوا كي نايمت ام دنيا يوا بتاكيد بس سباس غزاري بم ام دنيا كاتي قيامت اصلا كيتي
1: بنزو دوروش جاكا
0: بتاكيد
1: بتاكيد
0: انا والله زوزور بيجي زوزور بيجي حفتا صار هذا زور بيجي
1: بابا
0: اي او دنيا شي لي اكيد وايا شو كنت يا غمس صار صفنيت ومتي من لواتيا هذا زور بيجي شصال الشصال اخو بس هالرجنيا توسي شو ونيا
1: بابا
0: بانزا شي من علي نفهم ويا بانزا يجي بو بانزا صار
1: انجي انا كزور كرتو
0: بانزا صار بو بانزا صار قيامه لدسخومه يا
1: جا خوای گورج او کسانی خوش رو که سپاس گذارن
0: بتأکید بتأکید اره والله خوای گورا سپاس گذاری خوش رو او کسانی خوش رو که سپاس یکا هر خوش من نوی بیست فد دونیا تو شاکی لگم ناکی تمر نبیرم ناچه تاوا الان فلاکس شاکی که لگلا کردم قل نبیرم ناچه تاوا هجر رو جبوی اندز بس نوا گرم بود ای خوای بو هم عظمت و گوری خوی شاکی لگلا کردم حل تپل سر تاکو نگی پیام رسکی یاو مامنال یاو متیا يعني جانك باش يومتيا
1: جسيك
0: باش يومتيا ابراهيم تربص فاصل يا كم

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روشانل دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بريهمي يا عزب احسكا

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بطنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشاياني راستيد

لناو دمانا هاو صنگيك هي لنيوان ترشيو تفتيا باشا هريكي كان زورتر ببه زالتر ببه گرفتك دروستك عبود دانا كالما بولمونا اگر زياتر تفت ببه اگري هي كل زياتر دروس ببه اگر زياتر ترش ببه اگري هي كالوري زياتر دروس ببه و ميناي دانا كمان داب خوريت باشا كاتا اما همو كاتك ابت لناو دمانا تفتيو ترشي هاو صنگ ببتوا تشتكيش هاو صنگي كاتوا ليكمان هاو صنگي كاتو يعني ليكمان كومالك خاصتي بارزري زور گرنگو سرنجاكيشي هي باشا بابلين اما شتكي شيرين اخوين باشا ام شتا شيرينة كأي خوين هندك بكتريا هي لناو دمانا شيرينيكا بكارين شيرينيكا اخوا بابلين انجا كاتك شيرينيكا اخوا قران كاريا بسر شيرينيكا اهيني وايكات بترشي ترشي دريد ام ترشيه كا كاتك برز ابيتو لناو دمي كسكيا وايليت كانزا كاني سر روي مينايد دان شيبكات شيبكاتوا وكانزا كان كم كاتو بوك كانزا ناو مينا مينايد دان كم بووا بكمان نرم ابيت و تر او بهزي نامينت وزور باساني ام ددانا تو شي كلوري ابيت ميكرو يعني او ترشو همو اوش ترشيكا بكتيريا كدريا وابيتو هويويكا دانكت كلور ببي باشا اما للاكو شيريني بمجورا كاركا ترشي چون كاركا ترشي هر بيزنا كا بكتيريا بيتو ترشي دربع ترشي كا راس خو كاريغري خاطر سر دانك من ميت بي خوتاني بنو كاتا كتبو نمونه پارچه ليمو خوي شتكي ترشا خوي هستكي دانكت آل أبيتو لدواي ترش خواردنك يعني هستكي تدواي ماويك لو خواردني ترشيا ناتوانيشتي كب خوي دان آل أبيتو إزعاجتك زور ناخوشا أما هو كاركي چيو هو كاركي رك أويا كبوم باس كردن أم ترشيا راستو خو بوتو هوي أويكا أم كانزا گرنگانا لسر روي دانكا نمينتو كم ببيتو باشا كواتا إما ترشي رك راستو خو أم كاراكات اما چی بکن کاته که ترشی اخوین کاته که شیرینی اخوین چون واب کن که دانکان من اصایی بدو پیش هموشته گرنگا با نمونه من شیرینی اخوم یعن ترشی اخوم هر دوکیانو که یک معامله یعن لگلا اکین باشا یکم شد گرنگا اویا که غرغریک با آو بکن لدوائی اوی که ام ترشی ام شیرینی ما خواد با باوی ام ترشی اکسر نمینه لسر روی دانکا دو ترشی به لیکمان لیکمانیت و همو ام کاریگریانی ترشی که لسر لسروي دانا كها سانجا كاتو بوشي لبروي ليك باي كاربونيتي تيا اما ماديكا كاري هاو سانج كرنوي ترشو تفتي اكاد كام ترشو تفتي هاو سانج كردوا اتر وردا وردا لهما كاتيشا كالسيوم وفوسفاتي تيا بو يسير كيتشيبا دانا كا وردا وردا سارة جبتو وردا وردا اسايي ابتو امي هو كاركي كاتو بو ماوي كاتي دانا علبتو دواي خوارني ترشي دواي ترشاكه بتو لبروي ليك ام كارد بوكا بوي ام كار بو ليك مان اسان كين بوي ام كار خيراتر كين اما توين غرغريبه او بكين باشا خراب تريشت كاتو بيكي اوي راستو خو بفلتشو هويري دان دانا كاتب شويت لدواي خوارني ترشي لدواي خوارني شيريني بوشي من علم كاتكاتو ترشي بركوتو دانكا إيه نرم بوتو إيه كانزاي بهزي لدستياوا توشي بنفل شي وايلي اكيد اما اكاد زياتر روي دانكا بروشت ودا بخريت باشا بويا اما بيت تنيا غرغره باوكين نيو كاجمير بو كاجميرك چاورك كين بيش اوي دانكا بفلچا بشوي باشا بمشي وازان تو زيان بدانكا ناگينيت كاتكي تاو اي بليكا كاري خويب كات كا دانكا اسايب كاتوا دواتر توانيت با بهویری که دیدن که فلورایدی تیه اما اکاد باشتر کنزاکان بود دانکه بگرنو دانکانت بجوانی بشوید باشه شتکی که زور گرنگه اویا هنه جار لدوی خواردنی ترشو شیرینیه شتکی باشه تو اگر شیر بخوید بوله بروی شیر دیستن کالسیومی که باشی تیه ام کالسیوم اگره تو بود دانکان و به هزی کاتو بخیرهی بویا اگر ترشو شیرینی دخواه لدوی او شیر بخوید یعن پرچه یک پنیر بخوید شتکی خراب نیو شتکی باشه که دلم کاته للاکی که برنشتی به شکر من هم اما الان لیک زور گرنگلم کاته او رولی کی سرکی هه رولی کی گرنگی هه هندک جوری برنشت هه که شکریت یعنی زایلی تولیت هه که اما شیرین کاری کیترا باشه شکر نیه و کاریگری که این شکر در نخاله سر تندروسی دمود دان من اگر تو با ماوی بیست خولک یک ام برنشتا بجویت لدوی خوارنی ترشی و شیرینی او اکا لیک یکی زورتر دروز ببه لدمتا و اما حکار باوی که باشتر و زودتر دانکا به هز بتا و دانا خورید با هوی ترشی اکا و او خوارنوی زوریش ببردامی تو نبه

لراسيا خلقي جزور بيشوازي أكن لأوي كتلفزيون بكن بسمال أم جاتي شوكشي لراسيا كما أجر كسبون من بيبي تلفزيوني كي سمال بكرة أبلاني كم دو صصي صد دولاري باتي بلام ليرا لراسيا إما بتيشوي كي زور كم كخوار پنجا هزاري شاكي بزور بي تلفزيون أكن يعني كم تلفزيوني زوز وشاششي قورة بي ومواصفات بي ناچة تا پنجا هزار إما بو يكن بسمال

قفل جلال صالباني راقهان دياري ما كردستاني العراق نابنا بشكك جشري بلكو بين قابن وامبارا سارام كرنا دفري وبدز في خصنا سقام جري بردام دب شلاي خوشي با علي أكبر ولايتي بريزاري با مام جلال ببير آنية وكي اندازيار بيوندين ديروكي دوستانه اتنا برا كومرا اسلامية ايراني و هري ما كردستاني ويكي نشماني كردستان هفدم بزنین خو نشان دانش بوی بافل جلال طالبانی وکی درجه پدری و ری بازا حکیمانه رول وی لیک نه ذکرنا حضرانو پاراسنا آرامیا هر ما کوردستان عراق و دفرجی بلنر خاندی.

0: شنو يعني حلب الشيخ مقصودة أشرفية زاروك إنوان واندانا يعني أو نزان حتى نزان كأسيرا يعني جدا ما دسبيكرنا شر روج أفا جدا سبيكا صلا ده حزار بيستو شاشو حتى نها زاروك إنوان وانداينا يعني تأخذ زوان أود بيجن كو حتى شهيدا نجم مرة بيجن شهيدا بلا أم بزان زاروك ما شهيدا لي دفي بندواريا يا دجوار دا أو لسر كذبا خروجانا دشويتن أو نزان كزاروك إنوان قالوا أسيرن قالوا وانداينا قالوا شهيد كتنا دار بس وان ترمي وان مانا وان يعني جين كشر هاتا كر راستي نزان جبوا هيك داخل وان حكومة سوريا يد السريدة والحركة سكود نافندا بريارة دايد هم للروج أفاي كرساني هم جيلة سوريا يكو شهر نبيس زارو كنوان ديار بكر هر شان دايرو خبرك أجهية كدل خوش بجبونا تلو نه مالباتن كتافري زاروكين خبون لبرانيا وانج الشيخ مقصود أشرفية بون تاني يك هبو كج بازار كوباني بو وكي ديتر يين ديتر حمي الشيخ مقصود أشرفيينا خلق بريا كانال هاي شهر بردامي في بانجيت كد بيجاكو چارا نويسا زاروكين ما يين كو شر دكرن بسالانا ديار بكن
1: باش دست خوش سپاس بو نوچه غهانين ما هردوكا ستيرا نبي لقامشلو ديگل مدابي ابن شيخ موزجي كو الحسكه ديال المضابي دمايك اجي هي جهنم.

0: وعليكم السلام اخر بيت
1: خير بيت خير دويني امنا هلاك ساعات يك روشتمو الريك خوتوم تابين جوني اوالا

0: بالضبط.
1: حاضر دوت لاين حاو سنورن بيوندي كي ميجوي وبيوندي كي كومولايتي وبيوندي كي سياسي دو دويش يعني هي ونيازك متقابل شان بيكس او نيازه شل بواري امنيه واسايشيه امنيه ايران امنيه هريم كردستان باشفوني هريم كردستان بواري ابوري يارمتي داد بشكل زول لايران بارزغا كان ايران هم ام نيازي متقابله تويست دكات وهوادارم كه لرغي دبلوماسي ولرغي سياسي مساله كان ان شاء الله سلبك
0: دەستخۆش زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر ئەردەشیر پەشنگ توێژەری باڵای پرسەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە تارانەوە میوانمان بوون. سپاس بۆ ئێوە.
1: سلام عليكم.
0: بژێت.

0: 是
1: 千万不能
2: 这样。
3: 来，我们再了。
1: 再不就一
2: 再按那个。
4: 我们在准备嘛。
1: 不是会，人家四个都出来吃饭，会很无聊。他吃的嘛呀，他们也可以。
5: من لصالي 1970 خلاي سينما أمانم لو كاتو من أمانم كوكما هو ألم آخرش سينما حمراين داغان كر أو سشما هو دوسيا مكيني ما أبو كريم عمز ما بقى نفوت كر
2: يوارفان حيوانات
1: ساكبا ساكتا بخور
2: لا لا سينما ديتي بو بجمعي دانشتي بس تنير
5: ما تعرف خوش فيها؟ كتير نادر بكرة السينما. كرة السينما شو دانش تي؟ في المكان اللي هو مكان غير. شو كتير مودان؟ لا في المكان شو بيتا ومان؟ إما تعرف معنا كل زشن بيا بس تيم بو سينما. أم شو حد خير سينما خيام بو؟ أترى كاتب قصتني استوى سينما داش نيت كسبوا ينأتيت. شو أو كاد خوي فيديو نبو انترنت نبو موبايل نبو حزم للشوازي ماكينه كيا كدن جديد يا ام ماكينه او ايطاليا حزم عنا للشوازي في المكان اخو في الانزور للسينما للتلفزيون
2: شيخ بدايه ذاك المرات مو سينما خير
6: سينما صاعدين شو اغاني هم او مثلا مو شو سينما لا خير وصل
1: حد الناس قاعدين
5: أنا فيلم ليه أنا مش عايش يصير فيلم كنت خاوة أخونه تاعي أخونه آه أخونه فت الذكريات يعني بهذه زعلان فت فيلم يحرق لي يعني أم فيلم هي سوبرمان لدعاء وقديمة بقمن تماشى يكين سير يكين أو كساني كدين يرد سايق خون خاصا جمعانان جمعانان إلى بازاري كوتر بازي بيلين دين هم الرسمة قرن لفال أموا لفال أو رسمة قرن يعني عايزين بيان سير اللي براسي شتي خوش أما جمعانان زو قرن باغا إيش بيكم ويان أتزاروا سايق خون هزار نارد يعني لبريكا تو السينما إيش بيكي بومان هنو هاي دو هزار دعاوها

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها بقرنج بت الفيري بري همي عازب احسن

0: بخير هادي كتشومة.
1: بلي اس كتشومة.
2: روجانال دبجو مريازة. يا بوها وقرنقبت. الفيري بريهمي يا عزب أحسن.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشياني راسيت

0: تقريبا دور 100 هزار برميل يوميا دروجي داني. اما الاستهلاك الجوي بترا حوالي يعني سيجاري لفيت حوالي 600 برميل يوميا جرجة جبرفي يعني سوري تم بحاجته كوفا النفطي جدرفا بيني وزائد بالإضافة إلى ذي أنه مصفى بانياسي تشكرنا وي بو زيدي 40 سالي بيه جبر في مصفى بانياسي خلال فترة بري شر وشر داني وأنها الجرجة في مصفى تشي ببي الصيانة جرى جرجة كجبر كانبة التقاس نفط إخام كبة كانبة تكرير بكي أنها فرصية حكومة دبينة فرصية إنه في مصفاية الإصلاح بكي ترميم بكي جرى عمره شيء بكي أو حكومة أنها ديتكو بوقتها مناسبة إنه في المصفاية إصلاح بكي بس أتبيجن بلكي ندجي خدب وند وقتها خدب وأنها الفترة الجبر في حكومة كتا موقفك انه خلال زانن عالم جيش زاني حربة شر بإيران دا قريداي تقريبا دمها آزار دا دس بيكر وحتى انها نجي آثار في حرب بيلنا وخيانة لسر دولة عالمي جيشي مضيق هرمز ومضيق باب المندب كلي تبويا ونفط خام خاصة جي خليج نكاني هر دولة عالمي وتكرير دولة عالمي كيم بويا اف تكاليف زيادة بون فحكومة إجباري بو كأسعار سعر المشتقات النفطية وقت بيجن بلند بكي بس حكومات يعني جرجة بجالية خدا يعني كانبة يعني في تكاليفنا أويا راكي بدلي جملات ملات نكاني في تكاليفنا راكي جبر يعني دخل يعني الرواتب ودخل عالمي نقل كي بلندن بجبر في أسعار بر يعني تأثيرها للبرمجالات أكثر وخاصة المعيشة والزراعة أكثر والتكاليف
1: باشا دكتور نها أسنك بدتاي وهردكاري تخازن ببرسم برهما بترولية سوريا تشقاس يعني هجمارك وها بردستي وهي هنزانن و تشقاس بيويستج بو جواكا سوريا بقشتي يعني جو سرتا سري سوريا تيفي باكوروجلات سوريا تشقاس بترول بيويسته وتشقاس برهمته يعني غريداي ازويجي ببرس مثلا مصفيا بانياسه قالو حتى نهار نكيت يكار بديل انويت شتكيدن هيج بوكو بترول ب مصفيكرن ام بيجن مصفيين محلي بين تشكرن بدليك بيلي هاتيكرن قالو
0: دروج دروجه داني جرجي سوريا نيزكي 600 هزار برميل خام انتاج سوري ان هاني نيزكي 100 هزار برميل يعني تلتك استهلاك سوري انتاج دك والانتاج سوري النفط وكم زانن جرد بجن ثقيل اي جرانا نقص فيك نفطه سوريا جرانا ومصفى باني حمص فيكاريد كي بنفط خام تحولين مشتقات بس طاقتها مصفى حمص قلكي ضعيفه جبوا مصفى كبتشوتي كان مصفى مزنه تقريبا 6000 برميل يوميا دحولي نجخام دحولي لمشتقات فجبر في يعني بريكو حكومة أسعار الراكي وبشتيكو راكرنجي يعني سوري اعتماد بالنسبة تقريبا سدي حفته اعتماد ده سر جدار بيني في نفته. بس الأسعار أسعار قلكي دنق ده لنيف ملات وتأثيره خل الملات قلكي كير جبر حكومتي قانيبو فأسعارنا لهنك بلند بكرة برحتي يعني وبشكل يعني بالتدريج بكرة يعني حرسي مها شار مها جار كي بلند بكرة جبر حكومات خسارة برتدا ديكي آنها أمزانن يعني سعر طوني مازوت ديزل عالميا تقريبا 1,500 دولار نيزكي 1,500 سوري آنها سعر بلند كريا تفيفي راكيب بي نيزكي 1,400 بيه بري في فيزا دابوني يعني حكومتي تقريبا 1,500 ذكري دفروشي تقريبا 1,000 يعني حكومات خسارة دكي بس آنها نوقت أخيك وحكومات زيادة بكي جبر الملات جي حربية دار كتيا
1: باش.
0: وشغل جي نقل كي باشا الجبر في يعني تشتيك هيش حكومات أسعارها بلند بكي تشتن
1: باشا
0: يك جي عالمية أسعار عالمي قلت بهابونا جبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب وأسبابها حربة وزائد هناك دولات جيهبون تكرير ذكر النفطة خام دقانين تكرير ذكر ودرد خسنا جدربة أفياجي كيمبويا أفياج تشتي عالمينا أما إيه محلي إيه خاصة بسوري العمراء صيانتها جمصفابة نياسر عني فجائبو مفروض كحكومته يعني كانيبو نفطه خام يا مشتقات مازوت وبنزين وغاز منزلي وفيولة وغاز صناعي أفناق إيش باينة خزن بكرة
1: دكتور
0: تيري سيمهان شار مهان شش مهان قولكو أوناد بيجن
1: دكتور أيوة. أزوي بكرتي بيجن دم جبركو كيما هما وكو برچاورونيه جبو جواكي بغشتي از خوازم وي بپرسم نها اف پيواجوه اكو ديس بكريا قناغ بقناغ بوها حطن زيدك كرن اف تيديد وجي بحث كر اوه حتى كنجي بچه او نقطه اكي اكو حكومت دانيه جبو كو حتى ويدري بچه بكو پرسكريك چارا سر بجارة كدن بوها سو تمنيه بطيبت بنزين مازوت بغازا مالان جبركو همو سکتورن جیانه جیان بگشتی به سوتمنی وگرید حتنو چونه نانه خوارنه بازاره جنراتورن بگشتی یعنی نقطه که حکومت دانی به بگی جوه داره بکو دیسا ارزانی چه بجاره کدن
0: وکمو گوت حکومت تقریبا نیزکی سدی شیست جه جيغرغبونا مازوت وبنزين وغازا مالان جدر واني فكانيبو انه خزانات حكومتي كتشقا صلبا هنا داغرتانا وحسابي في بكره جبر مصفاء وارتفاع اسعار عالميه باسعار بلند بنا السر عالمي قشكيا بس حكومه كانيبو الأسعار إيه كنا كل هرب بشكل وقت بيجن سبورت سبوت ماركت بكرة كانيبو فورورد بكرة يا ل مستقبل أسعار مستقبلية أو آجلة بكرة أنا حاضر بكرة جبر تأثير لملتنا بيتاني أنها البيشام زبستانة زبستانة قال كي مازوت جنبوني رجعها وزائد لإيكو زيادات بي تأثير بويا السكتورة زراعتي السكتورة زراعتي قلكي تأثير ببيا جبر القرقة مازوت قرقة جي أفضان إيراني مازوت قرقة جي كنت الجيناتورة بشغليني مازوت قرقة كنت عرضي راكي وباجو وشيبكي مازوت قرقة تكيماوي تنقل بكي وتبرشيني وتعرضي خا تباجو تشبكي
1: أبدا
0: قيش كي بي تأثير بو جوتكار بي تأثير بون فجوتكار وتشبكي ممكنة ممكن هناك عرض هبن هناك جودكار هبن

0: Fermo eu, am toată muzica. La Shakami și Marim.
1: Na vedecia, ceaua, i bașe, de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: بلا علي اما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيوانديكي روحية ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره

0: Farbu jeho, am ta pro muzika. La shakami simarim.
1: Na veda cia, ciava i bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيوانديكي روحية ودرزمن ايويا هر دولالنا وبره
3: رامارت مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگداري او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کور انجامي داو

0: تبه حس كم تولى مشكلة أبي أسرار لا خلق بعس كم نهي إن كان أشكرا كم أم جودة كسانة نروج قيامته خاصون محاسبة عنك
1: جارب يا شيء أو شاني كتو بعسك يصيب إيمان ضعيف يا وهي كإنسان
0: يعني كسي إيمان ضعيف ولا وازا
1: بلى
0: بوي واقع
1: بلى إيمان ضعيفة إيماني بروج دوائنية إيماني بمرض شم روزة كما هي كاتية هي ناخوشة هي لدنيا كبسرية وازاني هر أمي يا تو اگر دور رگا هبی رگی چان خوش بی دیار نبی رگی چان ناخوش بی طبعا هر اوی که دیار نساو لینیه
0: وایا
1: الا اگر بینی بیته بس ایمان وای ایمان تو رگی چی بحش هی اتوانی با ایمان هی خود او رگی بحش تب دوزی توا
0: هو بو اوان بی
1: نگ بو هو اما بو ام دنیا کمو کاتب بری که بغیلی با چم کز بری کسی کمی دنیا هی و کاتی و بزیه الان
0: أشيت حسابي غمري خوا على الصلاة والسلام فرمت الحسود لا يسود أويك حسودي بباله يمنية على أمتي يمنية من وفرمودي تري شيء هيك يا مصاصا فرمت أويك أبو خود كيت خوش على أبو براكشت بيا خوش إيمان تان تاو ودام زراونية كامل نية تاو كمن شون بيا مخوشة جيانم باش بيا دلم خوش بيا أبي بوجهنا مش تأوى بس
1: زياتريش
0: زياتريش
1: لا يرحم الله لا يرحم الناس هل كسر رحم بخلشينا كأخوة يقول رحمي بيناك سيش يكبيني هيتي يا نيتي أبي تولى حبونا قشا بزيب يا أبي تولى نبونا قشا هم بزيب يا أبي دوا وكو عبدشي خواهي يقول عبدشي بدا صلاة سيدي نقوى يهودوز مني بلي والله من أكو زيابشي من أخوايا زياتري هي لو روانقونا ببير كيتوا

0: Fermo eu, am să pun muzica. La șacami și marim.
1: Nu avea de cia, ceaua, bașe, de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي يا امور قشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هرجين وسايدكيا يان بيواندي كي روحيه ودوجمن ايوه هردو لالنا وبره
3: را امارت مارتکوچان ده موغبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمانی سبارت با انفال بلاو کردو تاو کوملگا کی خومن اگاداری او کوملکوژیا ببن که صدام حسین دجی کر انجامیده

0: fermo eu anta problemática. La sakami simarim.
1: Na veda cia chava I bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي يا امور قشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدك يا يان بيواندي كي روحيه ودوجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را مارت مارتوچان د موغبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکور انجامي داو

0: prvo njevo, am ta prvo muzika. La shakami si malim.
1: Na veda qia, qava i bashe dhe kudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله علي ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامارت مارکوچان د موغبات
4: بو یکم ضرورتاره کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګکی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکر انجامیداو

0: حيدر عبد الكريم.
1: زيدان اقبال.
2: حكام هاشم.
3: ايمن اسير.
4: محمد قاسم.
5: احمد يحيى.
6: بسام شاكر.
7: احمد قاسم.
8: امير العماري.
9: علي الحمادي.
10: علي جاسم.
11: سيف رشيد.
12: ابراهيم بايش.
13: كرار نبيل.
14: زيد تحسين.
15: يوسف نصراوي.
16: يوسف الامام. محمد دلاوي.
17: دوسكي.
18: ميثم جبار.
19: محمد صالح. واحمد باسل. وحسين حسن.
1: زيد اسماعيل.
20: مصطفى سعدون.
21: عبد الله زاق قاسم.
0: هيا بنا الى الخليج.
22: هيا بنا الى الخليج. زوما ناشري ديوت خويا اسباني عربي بو والله ام بيا خويا يعني استراليا وناتو انا بعد زماني عربي قصبك عاده مترجم لي قال يعني كاسي كي قال لك ترانسليتي ترانسليترك بلين قصكاني بو ورا جره ولا اوي كخوش حالي بواسطه بيرن ك تشوار ياريزاني كردستاني نا لنا او بيغاتا كدا هتو ك يكمن اكماش طبعا اكماش بعد سنين برغري كاري عراق لا دو مرخاص دوسكي كما انا بيشتر ناويان لنا لسكا ابو بلام بخوش حالي وكناي دو ياريزاني ديك كردستاني رو ناو پیگاتك محمد لاورا لاني نورو سروها يوسف امامش مانه كا اوش هر كردو ناوي لپیگاتك هاتوا لك مونديال اگر بيرتان بي شش بو حوت ياريزاني كرد لناو پیگاتي خلجات عراق ابون بالام اسا جماركا كمي كردو تو اتوانم بالام اسا ما باشترين كانن كا ناويان با كردستان و ربطو لحلجات عراق ياري

0: Fermo io, anche per musica. La Sakami Simarim.
1: Na veda cia, ciao e baci de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي ما فرق باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامارت مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو

بجاوجاو دو ارسي لسر تاك لسر كس خوي لراسي لسر جينجيش دوري بي امتا ها با ونبين وانا وكو تشون بليت احتكاري اشتكان بكين بس بو خومان ام جينجي هري هي منيه جيجا انا جينجي زين دور كان اجلي شتاي روك شتاي كسودي هي بومان بلان بوكو مروف لدولانو زردي هي بومروف يا كم

0: Fermo eu, am ta promozica. La sakami simalim.
1: Na vedacia ciao e baci de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله علي ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودرمن ايوه هر دولالنا وبره
3: راه مارت مارتوچان دموبات
4: بو یکم زاروتاره کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د ذکر انجامي داو

0: هتاشي دبيرو لخزمك
1: اي قال الخزم بهانات ونهاو
0: انها مزويلي هالخزمك يا تفو خلقي تريكوا
1: من هذا عندي جاء لو اني تو كسك دكانيش به
0: ملك
1: زوزور بول باش به عندي كسيا زوزور نسيكا ببي بشو دي لقفايا جرواي لخزم نسيكي خود بخود باش ترى
0: خود راسه برام كم من وانا بالراسي
1: كم من
0: كم من زور كم والله انسان بهر تش با خزمك بس زاخ لو
1: خزمي باش
0: خزمي باش بلا وانا بلا مسج خزمك باش نما بالراسي وزور
1: خزمي باش نما
0: زور كم بوتو
1: خزمي باش كم بوتو
0: ارا والله
1: خزمي كي نزيك
2: بلا
1: يان بيغاني كي دو صوص كام يان هذا بجاي
2: خزمي كي نزيك يعني خزمي كي خراب
1: يتر نزيك بيه بعض يعني بيجانا كده الصوص وبعشتر بيه تا خزمة نزيكا كا
2: والله تأكيد بقى هذيك وفضيلتي خوي هي طبعا من بشي خزماتي كا مزبور يعني
1: هاي نعم جيري خوش تي لو دو اوبشن كامل هلا وجيري
2: بيجاني يشي دل صوصيش اوش بشي دل صوصيكي هل ابي خوش تبو
1: اكل كس خزمة كا خراب بيه
2: اي طبعا ابي قطع علاقة لقلقي تخو
1: بدس بداري بي
2: اي والله لا من واعي تخو
1: بوشي زياتر امر وايليات هو خزم زور تداخلي جيان تكا ياخد هندك شهر جمعة لي قبل لي رولي وقالي اوي خزمة كوبية تكا دجمن يجي اخد بيقاني في هناك
2: همي بخالته حسادة هيجتب
1: يعني خزم زياتر حسودي بخزمة
2: با اي تو بيقانا زور هاد شد ناكا زور لحالي تو ناكولت ونازل چيت هي وچيت نية بلام خزمة كا اقاي لها مشتكي تو هي
1: شكم من زور قسم كدو لسر بابتي خزمات وخلط كشهاني بوي كا رز ليك بقرين خزماتي
2: ابي وابي
1: بباريزين وسيلي رحم بتجيب قينين
2: مالي
1: بلام هر خلق ليك عليك هاك تو باسي شيك امرو خزمك نيري بشتم عليك دوي و باستك يعني يتم مالك وكشك بدوستك
2: بخوا همو شيوانيه
1: خ هندي شان
2: هندك او هي هندك وايا وهند ابي وازبيني براستي براستي ابي هاد شي زور نكي بلام بشي خزماتك تياب يلي تو
1: باشتر باشتر سلام فرمي اگر تاني ورسق الروزي تا مسرع بباري و تمن تاندريج بيه سلي رحم بجيب قيلن وستداني خزمكان تاندكا

0: Fermo io, anche per musica. La Sakami Simarim.
1: Na veda cia, ciao e baci, de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقول ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيوانديكي روحية ودوجمن ايويا هر دولالنا وبره
3: درامات مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتاره کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کور انجامیداو

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورنكاري نرخكان لقال يا مدى زانه

جا بابين اسا جرينترين برسا نيو خويا كان لا باري برسي شايس دارا كان هريمي كردستان لبشبو جي عراق دا انجمني وزيراني كاربراكير دوال حكومتي فيدرال دكات بابن بيت برجي 17.4 دي دانشتواني هريمي

0: Pa bene, sono ande baba ti suri a rojoi kurdusan. Ja amro chluno andami zakani hasada, kelalani he zakani hukumati suria wa badil girabun azad kra. American alaj rojoi kurdusan ragandi la kan dur le chawi kamera kan radas krano. او ديلانا لا جرجالو زكاني غركاني اشرفي والشيخ مقصود دزغير كرامون اشتريش با شنكاروانيك ازارو دو صد ديلا زاد كان وكوري زاني ركان علي الجرجي كاني غركاني اشرفي والشيخ مقصود زيكي 1500 كز بديل جيران ولا سادو سو بنجابو سي صد ديليك ماون بوي ازاد بكرين ام هنغاوي ازاد كني ديلا كان بشكل لا ركبتيني وان حكومتي دمشق هسد بوكو تاي هنان ببرسي دي لكيرا وكان لان هزا كان دمشق برقرار كرني السقام جيري كومالاتيش لروجاي كردستان استاش هزك بناوي هسد چي دي لروجاوي كردستان بوني نماوا
1: ايش هدور بونا نحسالان دي يك قريني ده دما ديتنا براي خودة درخست عبدالغني بافيت زارو كان وج نحسالان فجبر كردائياتي اخوة گرتيا اول چار زندانان گریایا و هر زندانک تومتک اونو کرنا اشکنجه
2: نه ولن باور نکر حبسی کوم ددی یان بینو نکر از نظری خو ببینم اونا خدانی قاضی ببینم مقت ما عمل قد گرو بس مش خدای قد نگرو بو خدای مزنه من حقوش کی قد من اسمي اجد جنادي من بابا تجور كراسين كاسي ناس نوكم يعني كو دي ما زونيم دني من نادي من ناس ناكر انا زما تشبيجم تاسني مغري دوينا يعني هو قلم دونا مو فاكر بكم عايزين زوري قا ناس نوكم
1: حكومة سوريا فيس بهيتش لو نهدي لسربست بردان قودناف دجي دجن هبون كاترينا كتشكا عربة ويك جوان جنين سربست بردائية او لباجار الطبقة هاتا قرتن دما قو هاتبو سردان هفالا خوبكا و چار دما هان بتومتا دانو ستندنا بقصديرا هاتبو قرتن
3: ما في عزن غير كلمة
4: قرتن هر دم جمنا دا قوتن تو دراوا دكي و تومت لسرطا راستن من دا قو كا اسباتاوا بشتي سيمها جزيندان هاتن جمن و قوتن لخوا مكورورا من قوت كا اسباتاوا قوتن تو نيا من قوت نخوا جبرچه و از لورهشتم قوتن جبوكو امتب اخلاق بكن و تو توبة بكي
1: نازي حزارو دستدو حفته و بين جديل لبا حكومتا سوريا هاتبو قرتن هاتن سربس بردان ولكوري حكومة سوريا هنجي دسدو بيستو بينج ديل مانا ده همان دمي ده ديلن سربس برداي دبيجنكو هجمار جوها بيترا أفين شيخ موسكان الحشت باجاري حسكي
0: باشا جا دولة باخشالي دالت اوي بو اوجلان دروس كراو او خانتوا نوك فيلا اما جا بوشاكات اوجلان لسر حقا كدلت من وقت شي دش مخان وكم فاجوي كروجاني رابردو دولت بخشري سرو كي ما با رايغان لمرالي خانو يك بو عبد الله اوجلان دروس كراوا لنترين لدواني دا ورد كاريني لسر و برسا خسر وبتعبت فاجوي لني وميديا تركيا والك دراو و بلو كراوا او يبو اوجلان دروس كراوا اما فيلا بخشري لباري ام برسوا با روجنامي جيهون بوسكورتي غوتوا او يبو اوجلان كراوا ودروسيش كراوا اما فيلانيه بوكو خانوك 250 متريه بو اويلي ودي داركاني انجام بداو هلو خانو بها مكاني بنري بخشري اما جي بو كردو كا خانو كا بو اويل دهاتو اوجلان نغر روجنامانن كوب بيتوا بيس او كارانه بو اوجلان بكريتو ودشكريت لباري هو كاري نچوني اوجلان بو خانو كا دله اوجلان برسيوتي من بتشنا ونشانو بتشبيغيك اتشما ام خانو دانوسان كارم یان سروکی رخراوی کی تروریستیم بخشلیش اقصانی اوجلان بروان نو دبات جاخد لداواکاری پیشوی کاتو که گوتی با اوجلان ببیتا همه هنگی کاری بسیاسی کردنی پروسی عشتی جا حل سرم بابت یعنی ام مشتو مرانه لسه درست کرنی خانو با اوجلان لدرگی امرالی بردامیه و پروین بلدانی شاله خانو که بشه که لزندانی امرالی ام هفته دولت بخشلی یعنی دو جار باسی لدروس کنی خانوی که 250 متری با خودی عبدالله و جلان کرد گوتیم خانو بو اوی پروسکی تدا باره و ببا لگو روشنامانان دانیشه گفتو گو که جالو باره و پروی مولدان اندامیشان دیمرالی کلمای دو سالی رابردو و چنجار یک سردانی اوجلانی کردو رای گن او خانوی که دروس کراوا بشکل زندانی مرالی لیک چواندنی بویلا شواندنی راستیا نیازکی خرابی لپشتا بوی پرین بلدان اماجی بو کردو که منش دروس کنی خانوی که اویا اوجلان باسانی بتوانه پروسکو خوناغه که بیتونو تیجی و چکدانان برای بباتو دیدارکانی خوشی تداب که اندامکی شاندی مرالی زانیاریکی بخشلی راستا کاتو که گوتی تاو کسا و جلان نچوتنو او خانوی که بوی دروس کراوه.

0: اكتري بناو بانجي هوليود براد بيت نويتين فيلمي خوي لم صالان ما يشكت ديفيد عيري در هنري فيلمكا كبشت لقل براد بيت فيلمي فيوريان برم هنابو استا دوباره يك دقرنوا بوان فيلم نوية بناوي هانتت سول ليريا براوي اوسكار واتا براد بيت رولي جيمس بلمون تاكيرت كا افسريكي بيشوي هزا تايبتكانو لقل صغا شركركي دا شتا قشتكي كمبين لا بيابانكاني ألاسكا بلام لا فروككان دكونا خوارو توشي چند روداوي كي نخواز راو دبن لكاتك دا اما براد بيت مان لرولي همو كاركتر كان دا بينيوا وكو بوليسي لكولروا بكوجي زنجيريي فرماندهي كي دش با نازيه كان راهن ريانهي كي ورزشيو سيخوري كي ولايته گرتو كاني امريكاش بلام لسدا داويت كاركتري كي نويو جاواز تاقيب كاتو لم فيلم دا تارا ديك يكيك دبت لا فيلم جاواز كاني فيلمكا للعين كاميرون ألكساندر ونسراو بريارة لا بسوفينجي ايلول لا سينما كان دا نمايش بكرت
1: Good job, buddy.
2: 58 miles.
1: No one's coming for us.
2: We're just gonna have to do this the hard way.

0: Barbu i eu hem de fer música. La Sakami Simarim.
1: Na veda cia, ciao i baci de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا عليه ما فور ريك باي باي يا امور جوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحيه ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را امر مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگداري او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کر انزامی داو

0: par vous dire où un peu plus moins. La Sakami Simarim.
1: Na veda chia, chava i bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيوانديكي روحية ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را امر مارکوچان د موغبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگداري او کوملکوجه ببن که صدام حسین د ذکر انزامي داو

0: Farbu Yeo, I'm top of Mozica. La Shakami Shimarim.
1: Naveda Chia, Chawa, Bashe, the Kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله علي ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيواندي كي روحيه ودوجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامارت مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د ذکر انجامیدو

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى سانه

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي يا عزب احسك